0: عليك.
1: قال قال قال قال
0: قال قال
1: قال قال
0: قال قال
1: قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال
0: قال قال
1: قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال botle botle ba tlile motlhoko maija bogoko le mesi maija bogoko mogana ba tshidisa ga pela ga pelela mogana la re shule go ntse le ba mogana me go go shele bitsola hai ba ba ba kulela ba hai ba ba ba kulela dipetle ba ba ba kulela ba ntse ba tsamaya mogana ba sidile me a ba itse antle ba folo tsala ba kulela motlhoko ka moya yena ntse fuka e fukile yena ma swa eng di phofolo bana le di phofolo le ba fa se tseng ke matpo a emogena ba tshedise ka nnete a ba fe matla matla ke a morena o le botle ba tshedise hle ga te re le tse ga tsepo go le a thojane ba tlo mo tlhoko ka nnete se na le ba fu mo gana ba tlamelle ya le bo a le ntate ga di buka
0: ya le bo ntate ga di buka
1: thank you.